0: كلام 120 heavy بتاني صار ابو 370
1: كلام 120 heavy مو هيصل ريبيت مين
2: Montreal Center, good evening. West at 593, checking in, flight level 360.
1: West at 593, Montreal Center, good evening.